ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم.

وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ وَيُ

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا

بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب

0: دیوشان آواز ولا حرفونا
1: دیوشان آواز ولا حرفونا
0: اتلستی
1: اتلستی
0: هغا دادی
1: هغا دادی
0: تو
1: تو
0: تو
1: تو
0: سو
1: سو
0: سو
1: سو
0: سو
1: سو
0: زو
1: زو
0: زو
1: زو
0: غو
1: غو
0: غو
1: غو
0: قو
1: قو
0: قو
1: قو
0: او
1: او
0: عو
1: عو
0: خو
1: خو
0: غو
1: غو
0: هو
1: هو
0: حو
1: حو
0: فو
1: فو
0: دواوي مد مشق
1: دواوي مد مشق
0: غين زبرغ
1: غين زبرغ
0: فواو بيشفو
1: فواو بيشفو
0: غفو
1: غفو
0: رادو زير
1: رادو زير
0: غفور
1: غفور
0: وقف
1: وقف
0: غفور
1: غفور
0: قف قاف ألف زبرقاء
1: قاف ألف زبرقاء
0: قا
1: قا

0: زبل مك
1: مك
0: مك
1: رواو بيشرو
0: رواو
1: مكرو
0: مكرو
1: هادو زبرهن
0: هادو زبرهن
1: مكروهن
0: مكروهن
1: وقف
0: وقف
1: مكروها
0: مكروها
1: گرانو قدر مندو اوریدون کو ٹیم چدا غا اختتام تو ورسیدا انشاءاللہ بل پروگرام کو بیا چدا غا ملاقات کو اس متروک اجازت دا اللہ پامان.